0: تیگیتلو خان معنی کله کارگی معفوری کویا ا بده سپلا بانگینا کی معفور دروست تاو جگه دست دیارا خاتو
1: به شیخه
0: خاتو به شیخه
1: بله
0: واکن نه شیخه
1: بله
0: هل نایوا
1: بله
0: نگ ناز ناو
1: نه نه ناز ناو نی
0: اسه تذکره وانو سرا ولا
1: سکه تذکره وانو سرا
0: امو کسی که آوه یکم جاریبی و پرسیاره و لیکا؟
1: بره، اره والا داره ناس ناوه یا ناوی خودی، دارم نا ناوی خودی
0: هیچ چی روگی گرد پیشتم ناوی باکتا ها؟
1: نا والا
0: اره ها کزای نه نا؟
1: بره، اره و ناوی لینترا و پا
0: زور باشا باب زنم، ماوی چنه که ام کارا هی؟
1: والا 16 ساله بگریه بست، لیره کرده که، بره گریه بست
0: زور باشا، خود اکم جای لگل ایشی دستا باش بوی؟
1: اره والا اها بین شیش و صفم دتنی لماره زورم حزلیه بو
0: چی دتنی؟
1: سناره و اها شیش و صف هیا او ایشانم زور کردیا بعد
0: شیش و صف چیه؟
1: اها شیش و صف؟ دستیا اها برین ملپیتو اها فایل دو اه سناره شر
0: اشتا تا تکلاو ملپیتو اشتاند
1: اشنی؟ افیا اه اشتانم دتنی ازاله و برین او شلو من آسان کاری کردولو اشکا
0: اما خوری پیوانیا اها و رکان محل پیش کامیرا باش خوری بانیا ها کدی سکر بم کار خود زانیاری ته بوله سری بانیا
1: بله باش خوش کوم لیره بو زانیاری مه بو خوش کګه ورکم لیره بو برین زور ده هات مکنوی زانیاری مه بو که ایشک کوه
0: یکم کار کړ د چی بو یکم معفور کړ د سکر
1: یکم معفور برین که هاتم لګه خوش کتم بو او قطع گورانه بولا بروی امن زور مضبوط نبوم
0: باشا
1: لکنوی فیر بوم ازلو خوم او قطعه قد کانم دانا دانا بیدار یک سر نمقانی دانشم مافور دروس کم بس لکنوی فیر بوم
0: زور باشا
1: استاو تقاعد بو خوشکا کم
0: زور باشا
1: اره والا لکنوی فیر بوم دواش استالو خوم احتیاد یا فیر بوم
0: هر بخیزانی دزغنگینه
1: بره اره والا خوشکا کم تصار لگت که ایو لیه ربوه
0: اسا خوی له مالو کاری چې نشته کا بخن
1: بخوای نه طاقتی نه ده نه زوري حزلی بو زور زوري حزله او ایشی بو
0: باشا پیشکت خوشه و
1: زور اره والله زور بحزلی اره والله لما ری به زاده بیا کدی ایرا لکه برادر خوشه یعنی شکش دکی او زو چی جدا گوری او خوشه ایشه کما
0: باشا
1: لبر وی هم افرتین
0: تو ز خان من پیکو بل خوش تروانی
1: بله اره والله اره والله زور خوشه
0: باشا بون منا اگر امرو دست کن به دروس کدنی معفوره بلان دابنن
1: بره
0: هنگاوا کان چین یکم جار چی اکن
1: یکم جار رایره که دکی
0: اما
1: اما رایره
0: پیلن
1: بس رایره
0: چی
1: پیلن یعنی ما چی پیلن اما رایره پیداری
0: باشا رایره
1: بچار کسان او رایره دکری
0: اما بچوار کس
1: او بچوار کس دکری دبی بتینه سره دو کس لسره به تختی دادنی
0: باشا
1: دو کس لسر دبین دوج لخواره او بدو روشان رار تکری ایدو مافورا وکو بناغه کی
0: وکو بناغه کی
1: بره
0: باش دو یم کی ام متان دانه چی کی کن
1: دو زنجیره بنی دکین زنجیره که برین بقدر او اندی دکین از دو بس به مافورا کی دکین
0: اه
1: بره باشا. اره والا ایش چی ورده ها بین
0: ورده کاری ونیا
1: آسان نیا بزا ما هلو خمان فیر بوین لکن من آسانه دانا بدي نساء تونا زاني لكن تبرز دبي
0: والله ما كثير هيك مالهم زور بس شلون اتوان
1: شكو ها داو داو غري هم غري غري
0: باش من يكش برسيال لا درس كدوم
1: بره
0: اسا اما فورا رنجي شينو صوز وبيجي تاع
1: بره
0: بس امي بيروي سبيا شنو رنجانه تيك الله وكن
1: او رنجانه ها لسر او راس بيت تماشايكا تماشايكا راس
0: باش لسر راس ما كما بس مي شلون ينو ناو ام رنجي سمامي سبيا شون صوزك
1: تاكلها؟ أتا تماشي بورشي داد أندري أورشانا دكين لانا وكان فرد دكين ودزاني لسا أو بسمي دزانين أو كان ديكتيا
0: إنجا أم بكرانا كان نايوم زوز ورنقا كان؟
1: بري رنقا ورنقا كان إستاها بورشي دايدنين أس أو بس مكانا أو ختانا أوانا
0: بلا بلا بلا
1: أوانا أتا ناو كان برنقا ورنقا
0: إنجا رنقا كان إن بجيه كان نايوم
1: بري بزياء اره والله
0: عم بونو منا ام صوزا اوايين لرو داخلي اريكي ام بشيكي
1: بره اره والله اره والله دبتران قاورنك ها لك اسالك نم برين اسان
0: اره والله بس بخو من زو فرصه
1: اه واش دي كاري والله
0: خوي بنا همو ما فورا كان بنا غكين رنقيا
1: همو يسبي همو بورا رسبي دادان دي
0: فورتشاكا باشا او بيداويسيانا تشينك بيستا بو ما فورك
1: بيداويسيا كان والله اوا غريكاني بيداكين
0: أما
1: بري
0: شوني بكاري أندريت
1: أو غرياني بيدكينها أو خلق الأو
0: بلا بلا
1: دا دا أنا أو يا كتينة كي بيدكى
0: أو كتينة بوشيا
1: أو كتينة لوي توند بي
0: توند تول بي
1: توند تول
0: غري كان كان أخوارا
1: أفيا أو حبلي لسر دكين أو زجزاك الشيء لسر دكين دفتر دوكتي
0: صار باش
1: بري دوكتينة
0: باش دواش... أول ناترس إن لويك بكرة كبرة تيجني أمي
1: نا نا أوكي ماسترش أو حبلي بيت أخي أو مسطرة أخيري بوم قصي ديبري
0: بوم قصي ديبرن
1: بوم قصي ديبرن
0: أمي زياكي معنا شبرن
1: أسأو دوري الزمان كده طاقة أسأو اختي برينتي أسأك بوكت ما لدواوي برين دكا
0: يعني كامتان
1: دوريس دوريس
0: بلا
1: دوريس زي دكين وبرين دكين أزدو ألا نمدس بيدكينو دسان بس ميدادنينو فردكينو
0: هلاكي ونيا
1: أنا والله هلاك دبين بس لك نما ناخوشني
0: خوش إيش هذا؟
1: إيش كمان خوش؟
0: باش قد شو تشوينكوا بيني بيت كاري دستيكي تويليا؟
1: بينها فتينة هوليرة
0: لا
1: لا معملة لا معملي هوليرة هلا أوي كازنزان
0: بلا
1: لو زيان اللي ويش ذكرها ها ستار معمل هي برين لا هولير ولا هريرو لا رواندزو أنا شليتي هم كارجي ليا بس بين أما إخو ما ما في لهم وانزوان
0: إيه
1: هو هم ما كردي هم كارك كان ما كردي
0: باشا
1: سويتي سردان ما كردين
0: هم كسي شي خو بلا وانزوان
1: بري أري والله
0: باشا
1: إيش خو بام بيت زوان تربو
0: وكبيرة بي أما تاتشن كلتوريا أما فرانا
1: زود لمية شهية لحفتاوية كوا أو كارك دام مزرعة
0: باشا أم فرشانة شكاتي خوي زور بكار هاتوانيا
1: زور بكار أو قطع هرهبوا أو قطعية
0: بلا
1: هي ديواري أوا
0: باشا
1: بس بيشتر لا تشيش هبوا ها لا تشيش راخصني
0: بلا بلا
1: بس إستا أوانا ما ها إستا هر لقر سردمكا كمودي أوانا ما لا تشيش راخي أو يجنا ما إستا وقت عاي قورو أو قد كاني
0: باشا أوي كمين بيني ما فوركان زيادة إيو رسمي خانسر وإنمي لبردستا قشلي كويا
1: بري
0: ونيا هيج ما فوري كمان هي بس أقر رسمنا بها
1: ديزاين سادي
0: بلا
1: نا
0: هو هر رسمة خنسرية
1: هيتي بساعدين يا هم وين رسمة خايف السد
0: هم رسمة خنسرية
1: بره أري والله هم وين رسمة خايف السد بساعدين نمديت يا
0: نيت أنا
1: نا
0: نا أنا كرسترة وني
1: يا أيوة كرسترة أدي قب بساعدين بزور أحسانة
0: والله واه باشا
1: بس
0: قد هبوا كاركت تاكو تعرش بيتي سيركي ليش تك غلط كردي سام بيتي وبخواره
1: نا لو خم نا غلط منك يا بس ساري وهي غلط كرابين او انت غلط كرات كرام راح تساعدك دكا
0: دوي اما كي اما دروس كان اشتبر دستك يا
1: استبر دستي مراقب دواج مدير تماشى دكا طاو دبل دري ودادن دري لو فرش
0: مراقبه كات شيك يا كاتو سيري كاتو زين شي نقصان يا كي
1: بري بس استاها ولا بروي هم ليره لم يجليرين هم زانياري طواوي ورقه
0: حليتي انا
1: حليتي انا كري اقب شكري زور لكمي لزورينا برين زورتي قريبه لكن يا ساعدك لي راقب ساعدك لك
0: دستان خوش بن نمونتان زور بدل خوش بويكا خانماني كردستان بين مباراستي جگ دست يعني يا
1: ربي ممنون قلبي گوش صاف دستان
0: خوش اما بين معفو هلا شوناني كو بمان بيت بلا من بر هم جوان انا حبيت كاري دستي خانمان بي براسي شتيكي زور جوازا باشا خاتو بها ابين نس زوبيت كات اسابين لبازار كانا بن منا فرش رسمي خيط سر
1: بني
0: رنجا جمعش من دوكانك رسم برم بخاصة فرشك كاتك كم تريبيت ورنجا بروجة جان بد شن ساعات فاوضة
1: بني لا بروي بما تشين
0: جوازي هي اللي قلن فرشة
1: طبعا أهلي والله زوري فرقة أو زوري دوي أو برين معملة أو بأساني دروز ذكري
0: بلا
1: روجة تن فرشة دروز ذكري بس لكنا منا لكنا ما لبروي كاري دستيو بقريو بكتينو زوري دوي
0: رنگ او بشتنو او انا زوت یک چه بزمه هیچی لیه نه
1: او هیچی لیه نه
0: ونیا؟
1: نه نه والله او تو چشی نمره هیچی لیه نه ران چشی نه او
0: تو کی نمره؟
1: تو چی نمره نه
0: عینه در او تو کی
1: نمره نه نه اوی دیکه دی کاری مانگک دو مانگ اکثر تک دستی
0: بالضبط یا خود هر جارک بیشوی
1: رنجی داروا
0: رنجی اگوه
1: رنجی داروا بس اول نه اوانی
0: آشتی کلتوری کردی چند جوانی امینه توا؟
1: بره آره والله اشتبه دوری خوامان هموی باشتره لمعمل
0: دوگمان دستکان خوش
1: بخیر. سلامتی. بخیر. بخیر.

برافو الاخوان يا ننا وسكوا باي باي وشان ثركم يا ريت برافو الاخوان

0: چاره سرکاری سروشتیشن امرو لستودی چاره سرکاری درونی عفوی ساله که اگه یام ممکن با دکتوری زرع فرمو یا خواب خیر بی سرساو که اگه یادگار زور بخیر بی سرساو تندروسی و چونه تو باشی طبعا ویسم بکم با چاره سرکاری سروش مزید که اگه یادگار علی که اگه
1: من
0: شیب کم لموضوعی فقرات و اسکوش
1: است ایشکه من ها باشه کتی هایه
0: طواوا
1: کاتک چاره سری درونی دارن به هندک بابد فیزیوتراپیش مانه چاره سری سروشتی چاره کسی مثلا به هوی قلقی و دپرسیون آمانو توشی گجی بوشان و مسول که او کسی مانه گل آویشی بوده یعنی تو زیت کردن اش حابش مانه
0: بیرون و افزان که او خسی ما غمض نکردو کسی نو کاکا ماشاءالله او نقص هکم کاکا یادگار کاکا هم لگل برادر کان ما هم لگل میانه کان ما کن ایت هر بیقص عوض تو زیکش مان لیتی کوچه کاکا آنیا یا خواب خیر به کاکا یادگار تندروستی و باشش شکر
1: یا
0: خواب خیر به سر شو جا فرموده بینی شل لامان کاکا یادگار یان زور بخیر
1: بینیم
0: آره والا پیما به دوم جاری بولامان یا سیم جاره
1: سیم
0: جاره خواب خیر وی سر چاو که گیدگر پیما به هم وکو بواری چهر سری درونی زور جار علی برو بنمونه ورزش بکا یا خود ملب که پیاسه بکا اوش زور زور دوباره بتوانه پیما به
1: بله بدلنی های اول اخیر رنگ باسی که این خود بشکل چهر سر جاری و اما کاته که توشی کاملا خیرانه بینیانه راحتی بیز و به تمرکز ما نسره و بشه تنجیه که ناراحتیه که ملام موضوع راهنان و ملک کردن و پیاسه کردن و گرانه ورزش کردن به دنیا و زودی عرمتی مانه
0: یافت راسته انجا که یادگار و که زنین که ایتر بداخوا کشه و گرفته کن لکردستان براستی زور زوره گرفت دوای گرفت ایتر رویشتی ایتر چاره سر نابه بابتی ایتر موضوع ایتر هی که ایتر بیرمان داگیره که انجا پیم بله که خوی خوشیه که اویه که چاره سر ببه نگو کوب منه تو بلام تاوک او کاتی که او بابتا چاره سر ببه چی بکنه هندی کس من هی براستی زور زور خم حال گرن یعنی خفت و مراق زور زور لشت حال گرن بچوکترین شدوالی که که ایتالی دنیا بسر اوه کوتوه پیم بله چون چاره سر بکن
1: دوبار سلام لبشان و خان سلام و او بینرکان که لخاق اسفاس بکن ممنون حرمتانه لراستی بابتی ناراحتی و چیش و قیران لراستی لهر کومالگه یک بشکل سروش جیجان
0: بله.
1: او نیبلی شرعیتی پی بینو بین اصایی بلام لهر شوینک گرفت هی چشه هی قیران هی ولی با قبر و حجمی جاواز در رنگ لایه ما ایتر سروش دو چاره نوسی جانه که ما اول ملاقاته مثلا نزور تر بن قیران کان نه همت یکان ناراحت یکان بلام یکم شد گرن جواب زاین که هر خودی بونی چشه و قیران و مشکل بشه که لسروش دی جان یعنی هیچ کسی نیه لجیان اله هیچ کامل گیه که اله هیچ شونه که بکشه بهتر کشه کان جاری و اپیون دی با دسالاته و هی با خزانیه کشی کشو هوایه کشی تندرستیه مثلا هر کس به پی بیا گمان شوی نو تایبد مندی خوی کاتا اما یکم شد گرنگ او تر واینه بزنین که چشه بشه کی سروشتی جاری و الا کومو گولنه و دورو برمانه به شوازی شگشتی بمان لا ایم زور تره او یکی سبارد با والامی پر سرکی جناب شانو خان زور جار ایم آلین تندرستی درونی مروف یا خود تندرستی بگشتی هاو سنگیر نوان همو لانکانی مروف لروی درونی کومالایتی چو زنم سیاسی و او بارو دخانی که به شواتش گشتیه که تک ام هاوسنگی تیگه جه لانی عبودی که شیک درسته بی لانی کمالاتی که شیک درسته بی لانی خدمت گزاری که شیک درسته بی اکری که شل خودی تندرستی شاد روز بی بوی که الان تندرستی درونی او باره کم رو فز بتوانه کانی خویا که کنترولی باش و برهمی هی توانه گنجاندنی هی بلام لیر جاری وای هندک جار که قیرانه کن زورتر بن تنگجوف شارکان زورتر بن استرس و ناراحتی من بزرگتر به ایتر قیرانی جاری و مچیت پیش و چو زنم بنزین من هی کار و ناراحتی کشوه هم اوشتانی که هی زور جار ایم دخوازی کن من جبه جنابه یعنی تو کو تاکی لخیزان چو زنم ما کو مؤسسه یک تا کاملا دخوازی ده ولی هم سرچاوکانی گشتن با دخوازی بردزنیه تو توی سی بارم مونه موچه کبلا کتو خواب رگری ولی هم کتو خواب رگری نگری اتوی بنزین هر زن ببیو دا بزی بشتی که تا بزنه ولی هم هر برزه بونم مونه خلقی لگل کشو هوا مثلا با گرمان ناراحت بیا چو زنم لگل کشی کم اوی هی بونم مونه کاتی که نگی با دخوازیانه و تا کمالک دخوازی ته سرچاوکان بردزنی با گشتن با دخوازیانه یک سر دوخی درونی مانا که ناراحتی درسته به دلتنگی جاری و عبی زاری قلقی چو زنم چشی بریاردن ترکیز کمالک مشکل من با درسته با یه گرنگ او بزنین که کشکان نکین به همو جیان من اکری بشتی لجیان من به يعني بو كسمان من تأسى بأزموني كلينيكي خوم لما وي 15 سالي رابردو لمؤسساتي حكمي لشويني راهنانا وشارة سر كردنا بابلين خلقانك زور ما مينيوا جاري ويا شانو خان خلق تشيشيك درست أبي قيرانك نارحتيك شتك معناه بيوتريت تونل فيجن واتا مشكي بس اوش تابيني كشيكي خزاني بو درس بو
0: تركيزي جاي متل لسر
1: اوابي جاي لسر كش خزاني
0: راستا
1: شيشكي معدي هاتو تبيشو برك بارنا نقصاني هي شتك همو جياني بو تا او بشا راستي ما همو جياني ما نبش شكل لجا بو جياني جنابي شو راستا بو كسي كي تربو مش راستا والله مالكو بقباري خوي وبشيوازي خوي بو جرينج ايما بيكرنا وكان ما اولا نرينيش نبن راستا ما راح ديزاد سم خلق دواي جنيش ما بينها باشا
0: دلت دلت والله داريش تقول معقوله من سي ورقم الدزرا خفض 50 ورقم ليون وخفض
1: انا بزال استيش تك بلم خرج دوائي لكومنت وش تشوزان قلنا انا زاب بلام لا راستي انا بها ممكن بهمو جامان داجير بهمو بانتا جامان
0: لبريو كيت لانتيجا كاري قريبه تنها لسر خودني لسر شهر دور بركات لسر خزانك شويني كارك يعني هربو خودني
1: صد لسه شانو خان توقف بياني هستاي لخواتي وراه هر أمبليت ومتشحلنا بو بنزين قران أو نية نارحتي هي شقام قرب على غكشو هوا أو قد أمشان أبون أم نريني بون الرن قبيت بشر الجيان أما واقع هي بلام الراستية بوي بفتيش ديار متيخو ما بين شانو خان إما هندي بارودو خي بمن حلنا به بجنابي شحلنا به دائما قالين إما تواني إنسان دياري كلاوة أجر بارودو خي بإما شعر سر نبو ده صلاة ما بسر يا كنترول نبو أبي بيركنوي خو ما نبوش تبرو بگوریم. حالا سان گاندی خوان تو زنگ نرم تربیت کن او. مثلاً لبریوی کابلین ام قیرانه هرگز شانه بیه. ولی روزگار دید باش کم رزگار من بدم برود خبرش بیه. وانی بون تو لشولی که بیکی تو بله هرگز رزگار نبی. من هرگز دو خید آبوریم باج نبی. من
0: هرگز نتوانم. وانی
1: هرگز نتوانم بم بخوانی مالی خوام. اتون بله خوام. انسان که وابی دکاتو یک ستوشی ناراحتی دوستانگی به تعقتی بی. حالا سو کوت کنیش یا رنگ لوکات آشاره که آشاره خزانی بود رو سبی چوزانم دستیاقت از زکاب هورن لیان کاملا مشکلی بود رو سبی. بلان اگر توزی بیکردن وکان من نرم ترکین من لمه او زحمتی آن تیجم خوشم لزحمتی آم جنابیش لزحمتی هر یک بشه یکی جاز بلان اگر توزی نرم تر بیکین و توزی آلانیتر توزی حسنگانی خوام بون بعد دو خانه بگورین روزه دید رزگار معنا بید خالکانی که زورش بنا راحتی آر روشون رنگا باش ببنوا اما آنها هم ازمونه که رنگا فیت بونه بیم بخشی بونه من اما دو جار کمالگی که مسلمانی باور من با خزاب قدره رنگا قدریه ما بید مثلا امسال و آبی سالی که ترشدی کتر بیت پیشو توزی اگر هواش تر بیکین و نرم تر بیگمان او که تهست کنم
0: توزی باشه و زین رینیش براستی من زور زور باورم باو هیا که و زین رینی زور زور اگر رتو با خودی کسک خوی بنمونه اسم من اگر بلم ولایی من نبم با خوانی فلان شد من نتوانم اتومبیل کی باشم هبه من نتوانم ما مصای کی باشم آم هبه براسی یعنی اما تجربه من کردو هست که نبید یعنی شته که واو طالیت چند را و که آوشت بونا به یعنی بلم اگر بلید نم من اتوانم بونا صالی کی ها شد پلان تبه باش تکان اکیدش تکان خوی ورده ورده تپش او بود
1: دائما علیم اما نزور رجبين بين نزور قشبين يش خمان هالخلطين إنسان واقع بين بيزور مهيبة واقع كتشي بوشي وازيك هي جواب رادرك يجرب كير بخوشي الله بزور باور بو فيديو اشتاره دي على بس خال أو يبقى كسي كسر كوتو بتشوار خال واقع كيتو هاد براسي مش قناعة مشتني ناكر يعني خطو من روبوت دي وكمبيوتر دي بد يعازك بيتي بتشوار خال واقع بس خال نا يا كم شد او واقع قبولك كهيا تو انا كان يخد بزانه كشنه كبول من وانيا اي ما هو ما تشيلو كي سركوت نجاري نو بما بي بكسي شي روشن بيل بما بي بزنس مان بو ابي اي بس كسكني بس ايش كسكا كسيد بلا تو انا من هر اول نبو كان وادك من هر اول نبو روخي دارا من هر اول نبار من هر اول نبو عقلو بيركنو من هر اول نبو بون من چون كي مال علم نفس شانو خاشتك من بتري جیوازی تاکاتی فروخ فردید من لجناب جیوازم جناب بلم کاکان جیوازی ناکری ما هم من هر لبشی پزشکی بخوین ناکری هم من بچین بو دولم من بینو مول و بازار روشتمان هبه بونمونه او واقع قبول که بشی خوته
0: راسته
1: او که که منی هوره من رزم اگر به روش دکی نوسی بو
0: باشه
1: الله من گناه هم چیه دایم تولم بچوار خال ابی به بزنزمان بسی خال ابی بو به پیش خال نازنم الله من گناه هم چیه که نبوم که من وقت او کسانیم که چایی کرده تو کسی یک باوشی شیه بو اثر نه در بو ریز دوکان یک معرض یک نازنم چی بود بجیش تو من آزارم بود بجیم من خوشک کم پرورده کرد من نخوشی نیست من نازنم چی بوی ام بشانش ببین واقع اکت شون نلوک خویلی تیبرین بردوام اما حل خون وخيال بين واكين ام او ما نبوتهم بيل خوين دن نازانم شي وكوك جناب دو زينريني بدلنيايه اونتر مارو خيال
0: والله من زور شكرا زانستي اوشتا وزينريني هي براسي زور زور
1: انا هر راستي بيوندي هي شان خان ببيكرنا وي مالي درون انسان سيشتا بيكرنا اوشتي كي خومان بخومان علي حس اوي كرد لو دور السبب لقل رفتارك انا اوي كان جامي اوي كجناب دو تو دايما بلي من كسيكم رزقار منابي من كسيكي سركوتوني من كسيكم شوزانم
0: ناتوان من بخاوني
1: او من نابن بخيزانك اللي بختور من ساري شي باش ناتوان مكر بردوام امشتانه بلي وزينريني كي ليره ولا مش كار دوام شتيك ماني بوتري اوفر سينكين بيكردنا ويلا راده بدر تو لم شوار شي بيكردنا وناش دروا لبري او كان بازنا بش يعني هنگا بن تو انا كي خوتشان كا خانوا دك خوين دن ايشو كار
0: لهمان كاتا صد
1: بي او كه هي اخو همش مان هرابين بدول من دو همش مان هرابين بدكتور وب او واقع اي كه هي بي تو انا كان يخو بريردان بوغوران كاري گرنگ هول با بوغور خوين دن تاسر چاوي ايشت ماده بلام امانجکانش ابد یاری کراو بشته بل توانا و تعقی خود زیاتر نبه نه امانجه برادر یکم بینی لو روشانه کیسه که بو شانو خان مثلا بس یوم اخر که امانجکان دز نشام کین امانجه شته کته پی بی که بدستی بینی بو دات وانی بعد بو خوشی بوتن با امانجه دم کلمه ما ما که بدی بون مونه خلق کلمه ما ما کلم من چش کیشی خوم دا आवाज یانم چو زنمانی چم کتبه خوین مو واکم خلقی آماده دانه با سالتی ولی من لساله که امروز کوپتر درست کم. ای آخر کوپتر بسی بسالت چی کوپتر درست که ایله شو اما درست
0: که
1: و اتش تکان من توزه منطقی بن واقعی بن. یعنی شدی به قابلی بدیه نان بی. نگوی من کوپتر به من درست نکری بچه نام درست نکری ما وی سال و آب بی که زور خوام نخلت این لگر رزم یعنی.
0: باش. انجا کج یادگار انجا زور بی که شو بن من او گرفتنی که هیا مرجی همویلا سروبه هندی جار لخواره و لناو کامل جعب نمونه او دکان داری که شتکی سه صور متری هناآو تپش دکانه که خویت رو آزانه خلق هر آو بینی و رجله هات توی خلق کجی yes. اما گرفت خوی لخواره بگمان و او اتون بیلی که کاکل ترافیک عوستاین اول دوای دوای لبرخوی که به بردم تا اماش خوی لخواره گرفته یعنی او شقامو کولان یعنی بنمونکه نازانی ام تاسی کی بچی من تو امن دروسی کردو تو خوتی پی یعنی امانه همو گرفته براستی بس اها یاخد کی شکان من هل سروانی بلکو لخواری شوی بلام او یان زورتر نابین یعنی چاو نای بین زور
1: بابته که دولانه خو راستی ایمه و عملیات تجاری و هر چی شته رنگ به پسرتک هلی بینو قربان کی تر بس حکومت و صلات و انا بلام بیگمان خوش مانو کو تاگ کو خیزان به پسرتی من برکه توله شون ایشکی خوتا له کولانه کی خوتا وک جناب او تله دکانه کی خوتا بولمنه کومله به بسیارتی لسره بان دوره توری کی شان وخان بس فیربونی کومله اتیکا بس یو که کلم برو فهموش تا گاین درګه لاسای کړنو فیربه سره ته تبین رفتارکان یو که دوای له مشی خو خاص نه کډ وته لاسای کاته واته او پروسی کی پیوتر تنشی اجتماعی فیربونی کومله اتی تو کاته کسب کاری که دکانه کد نیمه ته شوته پیشو تو نیمه ته چیته پیشو بولم امه یک چاولی کری بونم ونګشت کی نرینی به کاته له کولانه کا تاسو یک درو تو جلی بام تاسو کی تلی بم بونمونه امه یک چاولی کری کاته تو له پر رکان نرخی بنزین زیاد کدو بز زمانه بنزین خانه او نتر زیاد یک امه فیربونی چاولی کری او کی پیوتر تقلید لا سای کرنو بنرینی که بداخ علماء امر رول شی خراب مان جراو پم و رنگ وک پی ویست هوشیاری من نبی اگر لم بشه شازنی من پیان این لکول من توشد یعنی که شما نبی انسان رازگو بین نگه الکتراشان و خانه اما نتوانه باین همو بشکنی مجتمع پرفیکتا شاشکن ما ده صلات و لا سلطه به دنیا و که شما نبی
0: که او گرفت نیه که اچین با گوی جدانیشین ام همو شغل و خوال فریره و تناند بداخی شوا زور زور بداخو که من لپی ما به دوین شو بون زیتین کاد که بینیم ویدوی کراب و روشت بون باو رشت جا بکا که جانس روشت یه وادایم رشت بای یعنی تو نزانی او دقیقه که اروج یعنی خلوزه که پرپشت کوی جوانی جشت و والله یعنی معقول نبوی اوها اسوتی اما انا گرفت براستی
1: گرفت ایم دایما علین فیربون تیچونی هیا خلق بیوشت پیریشتی زانستی به شته که روشن بیده چوزانه میتیل بارکی خود هرچه تیشونی هی زحمتی هی مندوبونه از چی اخوینی تو چوزانه متابعه که جوی اگری برانامه بده زینی بلام لمسالی بونمونه بکو جنابه تدهندگ اخلاقیتی ناو کاملگی پاکو خواهنی جینگی چوزانم بزر نکردنی خلقه لکاتی شوفیری امانه شته کن که انسان پیوندی به خودی خود و هی پروردی خود بهاکانی خود که بر علی شریعت قصه کی جوانی هي شان خان الله انسان کومله بوکس بر ویبه یشګلوانه یاسا یشګلوانه دابنریتی یشګلوانه دینه اخلاقه ئێمە هەمومان مەحکومین بە کۆمەڵە شت کە بەڕێموانە بە یعنی ناکری هەمووی لە دەسەڵاتە کۆبکەینەوە من بەهاو ئەخلاقیاتی خۆم ڕێگەم پێناایە کە کرێنە سەگری جیرفان مایە لەسەر جادەکە هەڵیێمە خوارەوە سەلەیەکی خۆ دۆزی و دەزیک شوێنە ئەو بکەی یا لە ژینگەیەک کە چوزانم ئەو ناوە پیس نەکەی وەک جەنابوتت ئەمانە بەهاو ئەخلاقیاتی خۆمانە کە بەڕاستی هەمومان پێویستمان بۆ هۆشیارە هەیە بە دوکاندارێک کاسبکارێک بە بازرگانێ بە قوتابییەک مامۆستایەک کە ئەم هۆشیاری گشتیە زیاتر کەین بە تایبەتی لە کاتی کێشە و فشار و قەیرا و ناڕەحەتیەکانە عادەتی ئەوانەی کە ئەڵە تۆپ و بە تۆپی بە پرسیارەتێک هەڵدەنە بازنەی خەڵکی ترەوە ئەوە خۆت زینەوە لە بەسیارەتی هەموومان بەشی خۆمان مەسولێتمان لەسەر شانەکە چۆن ئەڕۆین چی ئەەکەین چۆن مامە لەگەڵ جستەی خۆمان لەگەڵ ئیش و کارمان لەگەڵ مؤسسەمانەکەین گرنگە ناکری هەموو بە پرسیارەتەکە هەڵبینەوە هەر گۆڕەپانی خەڵکی تر
0: ڕاستە دەستخۆش کاکاتگەر ئەجا بابەتێکی تر هەیە کە ئەوی زۆر زۆر خراپە و ناخۆشە بەڕاستی ئەم گاڵتە پێکردنی بینی ناوچەیەک بۆ ناوچەیەکی تر یاخود کە کەسی شوێنێک ئەبینیەتە جێگەکە دێتە شارەکەت هەرونی ئەزانی کە خەڵکی ئەو منتیقەیە بە جۆرێکی ناشتین ڕفتاری لەگەڵەکەی ئەتەوێت قسەیە بکاکە پی پێ بکەنیە هات جۆرێک لە گاڵتە جاڕی بەڕاستی کە ئاماژێکێکی تر لە گرفتەکانی کۆمەڵگای ئێمە بەڕاستی هەندێ جار وای لێ هاتووە کە کێشەکانی بە نمونە یەکتریمان بەداخەوە دوول لە ڕووی تۆ و بینەرەکانمان زۆر بە سوکی ببورن کە ئەو قسەیەکەم سەیرەکەین بەڕاستی هەتا هەندێ جار یعنی کاکی گیان خەڵکی ناوچەیەکی تر وەفاتەکە ئەمرێک کۆچی دواییەکە یعنی لە کۆمنتە ئەنووسێوەڵا ئەو چاتە یعنی بەڕاستی قسەی بەو شێوازە ئەکریا خۆت پێکەنینی بۆدا ئەندرێ بەڕاستی کە ئەمە خۆی لە خۆیە ئەگەر بیری لێ بکەیتەوە کێشەیەکی زۆر زۆر گەورە لەناو کۆمەڵگەیە بەڕاستی کە تۆ دوو سەعات سەعات و نیوێ شوێنەکەت لێوە دوورە بۆچی دڵخۆشی بە خراپبوونی یعنی بۆچی بەو لهجە زمانە شێوازی قسەکردنەی ئەو پێ ئەکەنی یاخۆت ئەتەوێ بیکەی بە مەزهەلەیەک بۆ خۆت و ڕاکێشانی سەرنجی خەڵک
1: شانۆخان ئێمە دەمە شتێکمان هەیە ئەڵێ ئینسان بەو جۆرە مامەڵە بکە کە حەزەکەی وا مامەڵە گەڵا بکەن
0: ڕاستە
1: تۆ دایمە حەزەکەی ڕێزە بگرن ڕێز لە جیاوازەکانی خۆت لە زمانت لە هەجەت لە جلوبەرگەکە دوانێ هەمومان وانیانی توش بو شێوازە مامەڵە بکە کە حەزەکەی وا مامەڵە گەڵا بکەن خەڵکی ناوچەیەکە ڕێز لە تایبەتمەندی و ناوچەکەی ئەو بگرە لە زمانی قسەکردن یا لە جلوبەرگ یا لە هەر شتێکە زۆر زۆر گرنگە کە ڕێزی جیاوازی و تایبەتمەندیەکانی تر بگەین ئێمە کاتێک شانۆخان کە باسی کەلتورەکەین ئەڵێ کەلتور چەند شتێکرێتەوە بەسەرەن دابوونەریتە زمانە جلوبەرگە ئاینە بە هاباڵەکان ئەم چوار پێنجتە تۆ ئەزانی شانۆخان لە هەموویان کاریگرتر بۆی کە ئینسان لێوە فێر ببێ هاوبەشی بکا لەگەڵ ناوچەیەک لەگەڵ زمانێکی تر ئاین و ئاینزایەکی تر مەسەلەی بە هاواڵەکانە شێ لەوانە ڕێزگرتنە پاراستنی تایبەتمەندی یەکترە بۆ نمونە ڕاستگۆیە متمانەیە ئەم شتانن کە ئینسان لە یەکترەوە فێرە بێ ئێمە ئەڵێین ئینسان بە کردارەکان یا بناسەرەوە نەک بە گفتارەکانی هەرسوکەوتەکانی چۆنە من کە ئەڵم ڕێزیەک بگرن ئایا من تا چۆنە ڕێزی جەنابتم گرتووە ڕێزی سروشتەکەی جەنابت کەلتورەکەی جەنابت زمانی قسەکردنەکەی جەنابت بۆیە بەداخەوە ئەمە دیادەیەکی ناشینە لەناو ئێمە شتێکمانێت تەنیا بۆی کۆمەڵێک لایک و ڤیو هەندێشت زیاد بێ تەرکیزمان لەسەر کۆمنتێکە لەسەر وێکە چەند لایکی بۆ یا کورتە ڤیدیۆیەکی سی چرکەیە دروست دەکەن جۆرە لە تەنز ئامێز و فشار بۆ سەر ناوچەیەک بۆ سەر کەسایەتێک بۆ سەر یعنی بەداخەوە ئەمانە زۆر زۆر خراپن هەتا شتێک شانۆخان لە ڕووی زانستیەوە پێوترێت بۆگەن بوونی مێشک بەشێ لە خەڵکی وای لێ هاتووە تەنیا ئارودە بوو لەسەر ئەم کۆمنت و ڤیدیۆیەکی سی چرکەی دروستەکە بە هجوم و ناڕەحەتی و بە شکاندنی خەڵکی ڕاستە ئەمە کاریگەریکی ڕەنگە خۆش و خێرا دەستکەوێت بۆ خەڵکە پێیەکەنێ کە بەڵام دەر ئەنجامە دوورمەوداکی چییە چی لەسەر خەڵک دروستەکە ئایا ئەمە لەم شتەوە فێرە بین ڕێزی جیاوازەکانێک ترمان گرتووە ڕێزی زمان و لەهجە و ئەدیانەکانێک ترمان گرتووە کە بەداخەوە من ئومێ دەکەم ئەم شتە لەنێو کۆمەڵگی ئێمەیان نەمێنێ یعنی وە گوتم وا مامەڵە بکەین لەگەڵ خەڵکە کە حەزەکەین وا ماڵەمان لەگەڵ
0: کۆمەڵێشتی تیشێوڵا حەزەکەم ئەوە باس بکەم یعنی بەڕاستی واد لێ هاتووە نازانی چی بکەیت کاکە گیان من هەنێسا نمونە حەزەکەم باس بکەم کە خەڵک یعنی بەڕاستی لەسەر هەموو شێوازی کۆمنتی هەیە کاکە گیان ڕووخۆشە بێت و پێیەکەنی ئەڵێن وەڵا کاکە ئەم کابرایە وەڵا زۆر زۆر پێیەکەنێت و هیچی بە خەیاڵانایە و دنیا بە خەیاڵانایە پێناکەنیت و تۆزی خۆ دوورەکەیتەوە و قسە لەگەڵ ئەوانە ناکەی کە ئیتر ئەها چوزانم ئەتەوێت تۆزێ دوورکەوی تۆڵێن وەڵا کاکەمە زور گرجومونه و لود برزه و اما هروایه و ایشکیت ایشکی اره بس کاکا و تو مردوله برسا جیانی کسی نیه بو جینه ایجنانه ناکی تو لما لو دانیشی اره وست چیه کابراکی او ندستو بیس بی تو هیج لبارانه بوید ببورن که طبعا اوکساناکم قلوید والا او بو توزه کش داناگرید او دمو چاو گوپ بوایه و زعیفی بخوانان یعنی براستی بداخوا زور بداخوا يعني هيج حسابك بو لاني داروني كسي برامبر ناكين براسي كتو كومنتك جي هيلي كسي برامبر اخواني تواني لواني كاكي جانو كسك يشيكي هبه بوي او هابو شوية يعني براسي نازاني شيبك يعني واب بيوي سلا سرمان كا براسي رابين ام قصية هم بو خوم سلتالا خوم و خزانه که خوم و دست بیکنیم با ای که فیر بین او نه لانی درونی کسانی برانبر من نشکین لبروی هیچ کامک من نزانین که لمالی اوی تر مانه چیه گذره براسی چیه یا چی نیه؟
1: شانو خان یک شد قصه که زور زور طواب و ایم دایم آلین رازی کردنی دلی خلق امان جا که قد بدینه اد ایم نه توانین با جوره بجین که دلی همو مالا همویل خوما رازی بله. بیت اخلاقيات ويا ساكم رشد انجاميهم شلون كان من ناكري بضليها مو اوكل كما مالكم يشك حزك قلبي وجنابه تي حزك بشي بالرياضي شي حزك زول لبونكم لاتي كان ابي شي حزك غوش جيربي وجا هر خلق هذيك وجره الارزو هواتي بلان لهمي قلت او يك رزي جواز كان تبغين وجنابه شانو خان من ايشكم شو زارم تجميلم كردوا اتشم بو فلان شوين بشداري مناسبه ناكم
0: تايبه تبخون
1: من لايف سكيل يمن او شارزاني كبو جيان من بيرويك امشتي لايمن تو شلون بيدروا ابو خد بو شوازبي ابي بيدروا ابو من شكبه شوازب كلكات كيش بي عندي بوني مثلا تو ايشكي واتشيتو شونا شو زانم دني تو خوشات شي اما بربرتي بخلكونيه شتي كي زور توا وبتايبد مندي خوتو بجياني خوتو بو بداخو او کسانی که دائما این زور تمرکزیان لای خلقه که چیپ کن چی نکن اونی که به خلق علی چاودی خلق علی بوا کن که چاودی خود به خود باشگه دبری او کالی فلان کس بوا کرد بو فرنه بو بو تجمیلی کرد بو چه بو تعزیه بو نهاد به خیرات بو روی و بو تو چون دبری خلقی تر بریاری رنگ من هات من روشه له بازار شانو خان بینم سلاوی کلی نکم معنی اونی که من رزی تو نگرت و معنی اون ای بوه بیرون که تو من رنگ کیشی کم ها بوده رنگ من تو هر نگی بله اصلا
0: تلفیز
1: من نبوده تلفونی که کرد بو فلان کس جواب نداد و یکسر اکریب لی تو من اما سب بون اکن اما لخوان گران دولمان بون رنگ آگاهی نبوده خود تو به موبایل که رنگ بشه نو برنگ هزاران شته بوی او بیکرد نوان شانو خان زور یارم دیمانه که دائما بیکرد نوی کی نرم سر جراش برادرک مقصی خوشی جراش شانو خان و تی بران نبریدم زستانی رابر دوام ولا قرشي ساسنار قال قال ساريك بتنجيك وارشتين زول طبيعي
0: باشا
1: بس نرمي له بكرنا ولو كات شلون رزي جاوز كان خلق بقريوم والله بس في الساعه كم كنت تشالك هو توزك او قريب وساريك ترجع مك كرابو توزك او شو شو روتي كابرا جامك يا تي تو بشري تو شلون ساقي وابي يترى من الدكتور شي برادر مزور وتي براس تربو يزور داوي اللي برنا كم من خصاله تمشي ترم كرو ولا شي اكي وتي تشيب كم خوناك اللي ودلكات كم من نبه بز وش تم كردو نباران من بار نجامك يتو من كردو متو يعني براسي ربتي بمنوني بس وتي خو من ناكري وكو خو جايب موت براس تربو يزور داوي اللي برنا كم ولا من تركر وشي اكي باب وسين فرمو شلون قد وتي كابرا كبوش واز قسم لقلا كرد كو تاي بي هنا اول بو يقرن قريزي تابل من ديكان يكتر جاوز ديكان يكتر لبري خلقي تريت كاي بابير نكينو مش كيتو بشك لشتا كان بيني تو من هاتم بو ري بي كان مقسا كم دلم خوش بلان بان دو امت شم بو شتي كيتر مثلا شلون بو يتكا قد ببير كردنوي خومان بريال لسر جاني كسي كيتر ني هر كس وخوي بحري شي قوله براسي دبي كردنا وكاني لرفتار كاني لك يشكاني رقم نات مسد جناب التمثيل كامل يربون ونا لان اخ مش شي تربوني
0: بله
1: اشي تو مالو بهما شو كسكي تربويت كاب بير كردنا وخمان بريال سرجاني كسكي ترنين رزي جاوز كان بغرين لمشتاني كي تبيشو ناكري من اوشتي كخوم بيم روايه مش كان بس جناب اشتا تطبيق كم رزي جاوز كان بغرين ك اوشتي كلكم القي ما
0: راس تبغما دس خوش كاك يادغار سباستا كم زور الخوش بمكم رول قلمانا اماده بو سباست بو قصه كانت جا بردي واجي ميانا كانم هي حزه كم توج واجي كم بابا جبالي فرمو كاك يادغار سباست
1: بس شي واجي بكينا وشانو خان
0: خلا مكان معنا
1: بأمانة كيشيني أركان مكاني
0: نانا عيبين يا
1: باش هلي ري أسايا
0: لحش شويني توبة دلتو أزاني قنجا إنزاك ما موقع دست خوش کاگ یادگار
1: زور زور سپاس زور سپاس
0: دکم فرمو بیت اره بالای من بله خوش ایستم سپاس که بینر من بون سپاس با میانه کنم که همیشه آمده یعن هیلا پروگرام دست خوشی با هاو کارانم لشیان ساغ به زور من دو بین کتی که خوش با همو لیکو خاطر نگم

0: بسراني برزي دنگي خاق لماوير رابردودا ام القيمان لكتابي بشيق لبيروريكاني مام جلال بوخوين نوا تالقي داهاتو كاتيكي شاد
1: ايرا راديوي خاكا 99.1